عندك فريد فروم ديزاير فاين اللي سام بيك اوف اون ذا المطول الفست واحده من داوك اللي ما عنديش دوب يكون بزونا باش نكارغاو نقرا في الاوضه ديك وش نقرا كافي تاع ايه فوكو في الفيريتا السك في الصيف هنا في الاسامبيو نبدا نيفي تاني هو الكافي نورمالي باش نفتمو ونقلب نقلب اكثر لايس كوفي زال جدا نسخانه يصير نقلب اكثر انسبورتبل سو الفات

فو انا تي 7 بي او اخبار لما تانش كنت نستنى ايا لي الكندا اسا صارو ممبرو في البيو دا كيف السرلي وما eligibly بش يو كومبيتو في اليوروفيشن سون كونتس اسا ينا دايا مخسبتا دن البيتشة تاشو اللي حنيف اما لاوستراليا شكينو ببتان هافنا وارنا ويا لاوستراليا ندهلو امو دا اسيكا مس هيدر لوكول اللي في البيتشة تاشو سار يكون ادين يتلو الكندا اللي في راحت كل اوروبا لاوستراليا و الكندا اللي يكونوا في اليوروفيشن دايا مزيدو اكتر بايزي مصمو

0: Don't Know Me, Ryan O'Gayla هناك.
1: Good afternoon, واحنا دي نتكلموا فوق كم ألا فوليا الصيف وصبيح إما كم هينا personalment وانكارين إدي أونا تشيرتو فريت وتشيرتو فريت إدي أو الهافلة من الناس
0: سوا
1: بس لو كل رمونا قلت لي هينا الولدين بالقي قلت لي هينا إدي يعني نورزق ونعمل جبري دربان سي سام تريق بلا دوتش من أي ما أجبري نفمك
0: يا فوبيا
1: كنتم وكل وحبالتي كيف تتكلم وكل نستي هينا الناموس الناموس
0: تفتح لي شكوت بفوق النمو كام نبوضو مين من الله تكيزيش لك السبري اسكوان
1: تبين لي مسبيش تان تاني مو سوا شكنا والتايجر موسكيتو
0: يملق
1: لي
0: اما يك اسمبيو مور كام اتن نفينتا طيب يا امين اسمبيو مور باربيكيو بر اسمبيو يقبط ملا يسبري يم
1: بسيترونيلا اسمبيو
0: رايتك شارمين قلتنا كام نريتا روخي متى مور واحدة مع الفاميلياتي هاي مور نوم ويكون ام دوك النسي باكياتي كلا بش يومو يريفير اسكون ام بوست ويخت ليو ويخت بشود ومك تلمي ويهدهم على البحر شيء تلبزة
1: نفسي ما يين الهيال البورك مين تبروه
0: اكو يوزبور ده شيء تاتي
1: نونك لاتكم بلوكي نيس ليا من دومش بيرسنل سبيس اقباطو تنتفا فيك بلاد دوتش
0: لسانت فشو جمال او